0: والسماء والطارق.
1: By the heaven and the morning star.
0: وما أدراك ما الطارق.
1: Ah, what will tell thee what the morning star is?
0: النجم الثاقب.
1: The piercing star.

0: in a high garden.
1: لا تسمع فيها لاغية
0: where they hear no idle speech.

0: woe unto the repudiators on that day.
1: ألم نجعل الأرض كفاتا.
0: Have we not made the earth a receptacle?
1: أحياء وأمواتا.
0: Both for the living and the dead.

0: Depart unto the shadow falling threefold.
1: لا ظليل ولا يغني من اللهب.
0: Which yet is no relief nor shelter from the flame.
1: إنها ترمي بشرر كالقصر.
0: Lo, it throweth up sparks like the castles.
1: كأنه جمالة صفر.
0: Or as it might be camels of bright yellow hue.

0: والفجر
1: By the dawn
0: وليال عشر
1: And 10 nights
0: والشفع والوتر
1: And the even and the odd.
0: وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ
1: And the night when it departeth.
0: هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ
1: There surely is an oath for thinking man.

0: والعصر
1: By the declining day
0: إن الإنسان لفي خسر
1: Lo, man is in a state of loss